هلو، مين يرسم يا طائر؟ سميك شوف ايده شو صوت. هلو هلو، مين يرسم هيفني كل هديك الشوشة بول؟